التحرك السياسي على كل الجبهات مسابقنا الاستحقاقات المرتقبة اقليميا ودوليا لاخراج لبنان من دورنا الصراع بحل سياسي توفيقي تعرض المشاريع والافكار على امل الانطلاق منها في حوار